بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: أخي لابرستالد عنكاوا شو تشي بوينت شو

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كسدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

للصباح كلمات جميلة وعبارات رقيقة تطرق أسماعنا. صباح الرضا والفرحة اللي تعطي تملي قلوبكم، صباح البدايات الجميلة، صباح مليء بالود والسلام والنقاء لكل مستمعينا ومتابعينا على راديو عنكاوة والتردد 97.7 أو عبر صفحة عنكاوة راديو. أحييكم، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل، أخصائية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وأكيد راح أكون وياكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. كونوا معنا.

0: أهلا بكم مرة ثانية، وأكيد مثل ما عودناكم في برنامج صحتنا النفسية نطل عليكم بمواضيع جديدة وقصص جديدة تحمل معلومات والفائدة من أجل صحة نفسية سليمة وقوية. موضوعنا اليوم حساس جدا، وهو هل من الممكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي؟ مثل ما نعرف أنه الذكاء الاصطناعي دائما يبهرنا بتطبيقات قوية، لكن هذه التطبيقات بيها أكيد مميزات وبيها أكيد عيوب. فمن هاي المميزات أنه الذكاء الاصطناعي ممكن قد يساعدنا بتقديم محادثات نصية إلى جلسات دعم نفسي افتراضي، والدراسات العلمية تأكد أنه بعض برامج الذكاء الاصطناعي قد تساعدنا في تقليل من أعراض القلق الاكتئاب، خاصة في المراحل الأولى من المرض. والأهم أنه الذكاء الاصطناعي يكون متاح على مدار 24 ساعة ويكون سريع في الرد. لكن رغم كل هذه الإيجابيات، هناك أيضا سلبيات لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوزها. ليش؟ لأن هو ما يشعر ولا يفهم المعاني العميقة للمشاعر الإنسانية. إذن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يكون خطير جدا، ممكن أن يخطأ بالتشخيص أو ممكن أن يتجاهل علامات خطيرة، خاصة مثل الأفكار الانتحارية. طبعا للحديث عن هذا الموضوع معي اليوم في الاستوديو الاستشارية النفسية وفاء الحسن. أهلا وسهلا بحضرتك في راديو عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الأنوار. أنا بخير.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يخليكم.
0: وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم، وأكيد خدمة الواتساب أيضا موجودة على الأرقام التالية كورك 0750380033 وآسيا سيل 0773-0800-333. وأكيد مثل ما عودناكم في نهاية الحلقة نجري قرعة، وأكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن جلسة استشارية وأيضا استشارة نفسية مجانا. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

0: نرجع ويا ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية النفسية وفاء الحسن. نرحب مرة ثانية بيك ونبدي وياك بسؤال. ست وفاء، شلون تشوفين دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية خاصة بهذه الأيام بعد تطور التكنولوجيا والتطبيقات الكثيرة اللي صارت على الساحة؟
1: صح، الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مساعدة مهمة في مجالات الصحة النفسية.
0: نعم،
1: ما نقدر ننكر هذا الشيء.
0: أكيد
1: ممكن أن يساهم في التوعية النفسية، تقديم معلومات أولية، تمارين استرخاء، أو مساعدة الأشخاص عن التعبير عن مشاعرهم بأي وقت.
0: نعم،
1: لكن فهم التجربة الإنسانية العميقة وقراءة المشاعر غير المنطوقة وبناء العلاقة القائمة على الثقة والتعاطف، هاي ما زالت تحتاج إلى طبيب أو معالج نفسي مختص حقيقي.
0: أكيد أكيد. طيب، هل من الممكن أن تحل العقول الاصطناعية محل العقول البشرية؟ وشنو تشوفين برأيك المخاطر اللي قد تنجم عن أنه نعتمد على الذكاء الاصطناعي بدل من العلاج النفسي؟
1: حتى الآن الذكاء الاصطناعي غير قادر على أن يحل محل العقل البشري حتى الآن في مجال الصحة النفسية طبعا بشكل كامل. ممكن أنه يساعد بالتثقيف النفسي مثل ما ذكرت قبل شوية، تنظيم الأفكار، تعلم المهارات النفسية، اقتراح تمارين استراتيجيات للتعامل مع ضغوطات الحياة، هاي ممكن، لكنه ما يعيش المشاعر الإنسانية. لازم نخلي ببالنا الذكاء الاصطناعي ما يعيش المشاعر الإنسانية. أما قلتي عن المخاطر،
0: نعم
1: أكيد أكو كثير من المخاطر، راح أتطرق إلى القسم منها.
0: نعم،
1: عندنا سوء التقدير السريري، يعني ما يميز الذكاء الاصطناعي، ما يميز الحالات المعقدة
0: بالضبط
1: أو الخطيرة بدقة كافية. يعني مثلا عندنا الأفكار الانتحارية، العنف الأسري، اضطرابات النفسية، هاي كلتها الشديدة طبعا، هاي كلتها ما يقدر يعني يقوم بها الذكاء الاصطناعي. وعندنا فقدان البعد الإنساني للأسف، يعني ممكن الحصول على إجابات صحيحة نظرية، لكن ما يشوف، ما يجد الشخص اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ما يشوف الاحتواء العاطفي
0: بالضبط
1: والتواصل الاجتماعي اللي هو بمس الحاجة له. مخاطر أخرى، إعطاء نصائح غير مناسبة. يعني الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات المتاحة له،
0: نعم،
1: وقد لا يفهم الظروف المحاطة بالشخص نفسه، الظروف البيئية، الثقافية، الأسرية الخاصة اللي بالشخص.
0: نعم،
1: وأكو نقطة أخرى، هي قلت لك المخاطر كثيرة، لكن هوني بعض النقاط راح أذكر. تعزيز العزلة الاجتماعية، ينفصل عن الواقع، عن المجتمع. هوني إذا استبدل الشخص التواصل الإنساني بالكامل من يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، راح يزداد عنده الشعور بالعزلة، وبالتالي يقل انخراطه بالعلاقات الإنسانية اللي يحتاجه هو الشخص للنمو النفسي.
0: أكيد. نعم، أكيد. طبعا أنت إذا تحكين هسه تحضرني مرة، يعني هيجي قبل فترة زارني أحد الشباب، كان طالب جامعي، فكان دائما يتواصل أنه عن طريق المواقع التواصل يطلع عن حالته. فهذا الشخص أنه اكتشف أنه هو عنده مرض نفسي جدا عميق وما يقدر يتخلص من عنده. بعدين قال خلني أراجع أخصائي نفسي، فأجاني. أجاني دا يقول لي بعد دراسة الحالة، من سويت لدراسة الحالة اكتشفت أنه هذا الشخص هو مجرد عنده قلق من الامتحانات، خاصة في فترة الامتحانات.
1: نعم،
0: فهنا أنه هذا الطالب هو فقط محتاج مهارات.
1: بالضبط،
0: يعني
1: بالضبط.
0: ولهذا احنا دائما نقول أنه الشخص أنه من يلجأ إلى مواقع الإنترنت نعم. خلينا نقول للبحث أو للسيرت قد ما ينطوهم معلومات دقيقة وصحيحة.
1: أكيد.
0: فهنا بعدين الحالة شافها أنه كلش سهلة.
1: سهلة.
0: والشيء اللي هو كان ماخذه في باله أنه عنده فد شيء عميق وما راح يقدر يتخلص من عنده.
1: نعم.
0: طيب هل برأيك أنه المواجهة العلاجية الحقيقية
1: نعم.
0: للمريض لا يمكن أن نستبدلها بالذكاء الاصطناعي؟ وشنو تعليقك على هاي خاصة من هسه إحنا حكينا عن هذا الموضوع
1: نعم. نعم.
0: الشخص اللي كان يتواصل مع المواقع التواصل
1: نعم.
0: وبعدين أنه لجأ للأخصائي النفسي
1: نعم. بالتأكيد المواجهة العلاجية الحقيقية ما ممكن نستبدلها بالذكاء للمريض طبعا بالذكاء الاصطناعي. ليش؟ بالجلسة العلاجية الحقيقية المختص يلاحظ نبرة الصوت
0: بالضبط.
1: التردد
0: نعم.
1: الصمت البكاء الخوف المختص راح يلاحظ هذا الشيء تعابير الوجه
0: صحيح هاي كلها ما يشوفها بالذكاء
1: بالضبط
0: الاصطناعي.
1: تعابير لغة الجسد التناقض بين الكلام والمشاعر هاي كلها يعني على سبيل المثال المريض من يجي عند المعالج النفسي يقول له أنا بخير وبنفس الوقت ويا ما يقول أنا بخير قام يبكي توتر صارت نبرة صوت مخفقة زين هوني من لأن أمامنا نشوفه أكو علاقة إنسانية حقيقية نقدر أما من يكتب على الذكاء الاصطناعي أنا بخير الذكاء الاصطناعي على ضوء الكتابة مالته راح ينطي له المعلومة فإذا أكيد ما تحل ما ممكن العلاقة العلاجية الإنسانية الحقيقية ما ممكن أنه تستبدل بالذكاء الاصطناعي
0: نعم. تعرفين ست وفاء حتى مرات أنه نشوف أنه الذكاء الاصطناعي مرات يخطأ بإعطاء المعلومات
1: نعم.
0: والمثلا اللي دي يلاحظ أنه الإجابة من الذكاء الاصطناعي هو راح تسبب له ألم نفسي بعد أعمق من هذا
1: أكيد.
0: اللي هو
1: أكيد.
0: كان يشعر به
1: نعم.
0: يعني بالنهاية أنه نقول المواجهة تكون لها غير طعم
1: أكيد ما
0: لأن الذكاء نعم. الاصطناعي هو ما راح يحس
1: نعم.
0: لا مشاعرنا ولا نعم. بأفكارنا ولا بأحاسيسنا
1: نعم.
0: فهذه دائما تجي بالمقابلات إما الفردية أو الجماعية
1: أكيد. المواجهة العلاجية الإنسانية ركن أساسي ما ممكن استبداله نعم
0: أكيد.
1: الكامل
0: أكيد.
1: نعم.
0: طيب هل هناك منصات أو تطبيقات قد تقدم الدعم النفسي باستخدام الذكاء الاصطناعي برأيك؟
1: بالتأكيد نعم أكو يعني خلال السنوات الأخيرة ظهرت عدة نعم. منصات الكثير من التطبيقات تستخدم
0: شلون تنظرين لها؟ هل تحسين أنه هاي تخدم المريض؟
1: تخدم المريض نوعا ما بس بشكل جزئي أكيد ما تحل محل الاختصاصي
0: نعم.
1: يعني ممكن أدنى الحوار الدائم هاي التطبيقات من الحوار الدائم أكو تمارين إدارة القلق أكو تقديم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يستمد من العلاج المعرفي السلوكي CBT
0: نعم.
1: بس معظم هاي المنصات والتطبيقات لو نلاحظ تنطي تنبيه تقول هي ليست بديلا عن الطبيب أو المعالج النفسي
0: نعم.
1: خصوصا في حالة الاكتئاب الشديد والأفكار الانتحارية الصدمات النفسية المعقدة
0: صحيح نعم. صحيح خلينا ناخذ اتصال ألو صباح الخير
2: صباح الخير صباح الأنوار
0: يا أهلا وسهلا من ويانا
2: معك خالدة موسى
0: هلا وخالدة شونك
2: هلا وسهلا
0: أكيد أنت ويانا ودا تسمعين المحور الحلقة على شنو مركز شنو رأيك
2: طبعا هو على مود يعني بالنسبة للعلاج بالنسبة لل يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا من ناحيتي ما أعرف أشوف المراجعة للطبيب أحسن يعني
0: طيب هل في يوم من الأيام يعني التجأتي إلى أحد التطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستشارة عن أي شيء أنت يدور ببالك كاستشارة نفسية أكيد إحنا في حياتنا اليومية أكيد نتعرض باليوم 100,000 مرة للقلق، توتر، هاي الأشياء. فمرات نسوي سيرش على هاي الأشياء، يعني هل استخدمتي هذا الشيء؟
2: يعني أنا مرة واحدة أتذكر سويت بس على مود العلاج القولوني، أنا أعتبره نصه نفسي ونصه عضوي، يعني هذا معروف القولوني يعني.
0: بس هو أكثر شيء نفسي ويتعالج.
2: القولون العصبي نعم. كان زيادة نفسي 100%، هذا معروف يعني.
0: نعم.
2: بس هذا اللي سويت عليه. بس أنا أحب يعني ما أعرف ليش، إذا كان مقالة عن طبيب، إذا كان مواجهة مع طبيب، لقاء مثل هالشكل، لا أسمع شخصية من نفسي أخصائي أحسن يعني.
0: نعم نعم. تحبين توجهين سؤال إلى الاستشارية النفسية اللي ويانا بالاستوديو اليوم؟
2: هو طبعاً ده أسأل يعني، أي أسأل يعني بالنسبة للقولون العصبي.
0: نعم.
2: يعني شوفين عندي يروح ويرجع، يروح ويرجع. رغم الأكل نظامي وما دا أدخل مثلاً أكل مقليات وكذا ومنبيات، بس ما دا أعرف السبب يعني، هذا اللي داي علق دائماً معاي.
0: زين. أكيد راح تجاوبك بعد المكالمة، واسمعينا وكوني ويانا، وشكرا على تواصلك.
2: شكرا.
0: أكيد سمعتي خالدة.
1: نعم. نعم.
0: إنه ده تحكي على القولون العصبي، وإحنا كلش زين نعرف إنه القولون العصبي هو نفسي، وأني من الناس أقدم علاج يعني 100%. يعني أنت إذا ترجعين إلى الأسباب، يعني إحنا هواية أمراض جسدية صير ويانا.
1: نعم.
0: يعني حالة من الحالات جتيني قبل كم يوم، عدها صعوبة بالبلع.
1: بالبلع. نعم.
0: يعني عن جد شيء يعني كلش حزنت عليها. صار لها سنة ونص، إحنا من سوينا دراسة الحالة رجعنا إلى الجذور. هذه البنية أنه كانت متعرضة، شوفي إحنا ذاك اليوم حكينا عن موضوع التدخل العائلة.
1: نعم.
0: البنية أنه هي كان أكو تدخل من الخال في تربية البيت، فأنه التجأ إلى أحد الحالات العنف. فالبنية يعني خلى مثلا إيدها على حالكها، فأنه هاي المنطقة إحنا نعرف، إحنا نعرف هذه المنطقة هي شاكرة الحلق، هي مسؤولة عن الكلام.
1: نعم.
0: فهذه إنه الإنسان إذا ما يقدر يعبر عن أي شيء بداخله، بمرور الزمن يظهر مرض نفسي، يعني مرض إنه إما المشاكل.
1: نعم.
0: الغدة.
1: نعم.
0: الغدة الدرقية. نعم. والمشاكل الغدد.
1: نعم. هذا ما يسمى بالسايكوسوماتية.
0: بالضبط. بالضبط. فإحنا من رجعنا للجذور أنه أني لقيت أنه هاي البنية أنه في زمن ما وفي الطفولة خلينا نقول تعرضت إلى عنف أسري.
1: نعم. نعم.
0: فهو هذا الشيء اللي خلاها ما تقدر تبلع.
1: نعم.
0: قالت ما بقيت دكتور باطنية، دكتور أنف وأذن حنجرة، كلهم قالوا أنه أنت ما عندك أي خلل جسدي.
1: نعم.
0: فمن التجأت للنفسي.
1: نعم.
0: والحمد لله والشكر أنه من أول جلسة حست بفرق. احنا ما نقدر نقول انه الفرق يكون 100%، يعني انت أكيد. تعرفين العلاج النفسي. نعم. نعم. هو مو عصا سحريه. أكيد. انه نضربها وخلاص تطلع
1: ستيب باي ستيب.
0: اكيد هي من عده، من خلال
1: يعني اقدر اجاوب بست خالده. نعم. انه تترك الادويه ترتاح بالضبط. نفسيا او تراجع معالج نفسي بدون ادويه، ممكن انه نقدر نتوصل الى
0: اكيد، ومن خلال جلسات علاجيه،
1: خلال جلسات علاجيه حقيقيه نفسيه نقدر.
0: أكيد.
1: نعم. بارك مكالمه،
0: خلينا ناخذ. نعم. مكالمه اخرى. الو صباح الخير.
3: صباح النور.
0: من ويانا؟
3: وياك مجد.
0: هلا مجد، شلونك؟ من زمان ما سامعين صوتك مجد.
3: ايه صح.
0: طبعا انت من فئة الشباب، واكيد انت هواية تقعد على النت وتقعد على مواقع التواصل، شنو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم؟
3: موضوع الحلقة اليوم كلش حلو، بس برأيي الذكاء الاصطناعي اكيد ما راح يساعد انه على المواضيع النفسية. انه انا مرة استشرت الذكاء الاصطناعي.
0: اي جيد.
3: يقل لي اعطيني معلومة بسيطة.
0: نعم.
3: ويقل لي إذا كان غير ذلك استشر طبيب، يعني هو ما يعطينا كل المعلومات الصح.
0: أكيد. أكيد.
3: مرات الناس ينزلونه يسألوا عليه ويشعرونه إيش نجاوب الناس، فما ينزلونه يسألون وتطلع الإجابة خاطئة، يمكن يطيم علاج خطأ.
0: عافية ما شاء الله عليك، إيش قد ذكي أنت مجد.
3: شكرا.
0: زين بعد
3: ممكن يعني حتى مو بالحد، هو يعني مصمم إنه نظام إنه يساعدنا في حياتنا اليومية، مو يساعدنا بالطب والمال والأدوية والعلاجات.
0: نعم. حتى مرات يخطأ مثلا الأدوية، من تسوي سيرش على نوع من أنواع الأدوية ينطيك المعلومة، بس مرات هم يخطأ، يعني كونوا منتبهين لهذه النقطة، يعني ما نعتمد عليه 100%.
3: أكيد ما نعتمد عليه 100%.
0: طيب.
3: حتى بالحياة اليومية مرات أسئلة أنا بالدرس أسئلة مرات أسأله يعني تطلع الإجابات خاطئة، أقول الإجابة خاطئة يقول لي إيه شكرا على التصحيح.
0: طيب عندك سؤال يعني تستشير الاستشارية النفسية اللي ويانا هاليوم تقدر توجهه؟ ما عندك أي سؤال. شكرا على اتصالك مجد، وأتمنى لك الخير والبركة في يومك. باي باي. باي. طبعا
1: جميل جدا أنه بدأ مجد، هو أكيد يعني من صوته هو شباب يافع.
0: أكيد لأن شوفي إحنا أكثر الناس اللي يلتجئون إلى الذكاء الاصطناعي هم من فئة الشباب.
1: نعم نعم.
0: يعني تكون يعني عندهم رغبة في البحث عن كل شيء يصادفهم
1: من خلال الذكاء،
0: فمرات نعم. هم يعني يصدقون
1: يكتشفون، هم بنفسهم يكتشفون هذا الشيء.
0: صحيح.
1: أنه
0: صحيح.
1: ما يعني ما يكون بديل للمختص النفسي أو الطبيب النفسي.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طبعا مثل ما عودناكم كل يوم سبت أنه نطلع فقرة استطلاع رأي، فخلونا ناخذ فاصل ونروح نشوف انه شنو آراء الناس في موضوع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي واستبدالها بالأخصائي النفسي. واكيد نشكر فاميلي مول على إتاحتهم الفرصة لنا على إجراء هذه المقابلات الفردية، فخلونا ويا الاستطلاع ونرجع لكم مرة ثانية.
4: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي.
5: استطلاع الرأي.
0: عفوا، إذا صارت عندك مشكلة نفسية أو حسيتي بضيقة، هل تستعينين بالذكاء الاصطناعي لو تلجأين إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي؟
6: لا طبعا، التوجه إلى أخصائي نفسي يكون أفضل من الذكاء الاصطناعي، طبعا يكون قريب ويفهم مشاعرك وأحاسيسك وتقدرين توضحي له هواية شغلات، يعني تكونين على ثقة أكبر من الذكاء الاصطناعي.
0: طيب هل تحسين أنه الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات صحيحة لو تكون مجرد يعني على قد السؤال اللي أنت حضرتك تسأليه؟
6: لا يعني على قد السؤال.
0: أوكي. شكرا جزيلا.
7: يعني عن نفسي لا طبعا، يعني أحس أنه الذكاء الاصطناعي مهما نوصل ما حيوصل أنه يفهم مشاعر الإنسان أو تفكيره أو عقليته، هو شيء يعني آلي أو شيء بدون إحساس، فمستحيل حيفهم الإنسان، فأكيد لا يعني لا استغناء عن الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي.
0: صحيح. شكرا جزيلا.
8: بالنسبة لي أكيد ما راح ألجأ للذكاء الاصطناعي، لأنه هو ما راح يكون يعني فاهم أو عارف بموضوع النفسي بقدر الطبيب النفسي أو المعالج النفسي، وهذا الشيء يعني يعكس دور الطبيب والمعالج النفسي بالاستشارات وبالنسبة حتى للعلاج أو حتى مجرد نصيحة ممكن يقدمها راح يفيد الإنسان.
0: طيب هل تعتقدين أنه الذكاء الاصطناعي يعني ينطي المعلومة الصحيحة للمريض أو الشخص اللي يستعين به؟
8: ممكن ينطي معلومة يعني عامة لكن مو معلومة علمية مضبوطة بهذا المجال؟
0: مرات أنه إحنا نحس بضيقة بالنفس، أو مرات يكون عندنا حالة نفسية، أو مرات أولادنا يحتاجون استشارة نفسية. برأيك هل نلجأ للذكاء الاصطناعي أم نلجأ إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي؟
7: أنا برأيي الشخصي صح العلم متطور، الذكاء الاصطناعي وهذولا ينطونا معلومات زينة وقيمة، بس أرجع وأقول الطبيب النفسي أو أخصائي النفسي هو أرجع يعني إله، وبالأخير يعني الطبيب هو اللي يعني يقدر يوصل لنا الفكرة أو الحالة أو أي شيء يعني. لا والله مو شرط نراجع، احنا يعني كلنا نعيش هذا الوضع صراحة، بس ما نراجع اطباء نفسيين، نخليه على الوقت او ويا الايام نتأقلم ويا الوضع وهكذا يعني.
0: اوكي شكرا جزيلا.
7: اهلا بكم حبيبتي.
5: اصلا انا طبيب اختصاص، طبيب استشاري، فما انصح بالذكاء الاصطناعي غير كافي، ممكن يحل جزء من المشكلة بشكل مؤقت، بس ما هو يكون انه يكون الذكاء الاصطناعي بديل عن الطبيب او المعالجة النفسية أو حتى استشارة صديق، لا أفضل الاستعانة بالطب أفضل.
0: حضرتك أكيد تشوف أنه المعلومات اللي ينطيها الذكاء الاصطناعي هل تختلف عن الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي؟
5: أكيد، أنت سألتي صاحب اختصاص بهذا الموضوع، لأن أنا أحد مستخدمي الذكاء الاصطناعي. لا طبعا أكيد أكو اختلاف وأكو أخطاءهم أيضا بالموضوع، يعني ما أنه معلوماته دقيقة 100% حتى نعتمد عليه بشكل كامل. أتمنى أنه ما يصل اليوم اللي العالم تتوجه بالجهل للذكاء الاصطناعي فقط وتنسى الاستعانة بالبشر والأشخاص المقربين والمحيطين والمختصين من أطباء ونفسانيين لحل مشاكلهم الشخصية، اللي هو يعني ما أفضل هذا اليوم يجي، بس للأسف على ما يبدو الأيام القادمة راح تحمل شيء كثير من هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا. طيب ممكن نشوف رأي الأخ هنا؟
9: ممكن ما أطيق أضيف شيء فوق اللي حكاه الدكتور بخصوص الذكاء الاصطناعي. وجهة نظري إنه الذكاء الاصطناعي هو مجموعة آراء مسحوبة عن طريق الإنترنت، فيحاول يلقي الذكاء الاصطناعي أقرب رأي للي أنت محتاجه، ما مثل البشر. البشر اللي هو خلقة رب العالمين، هو الإنسان يطيق يبدع ويحكي الكلام اللي يشعر بينه المقابيل، والذكاء الاصطناعي ما راح يوفر هذا الشيء. مثل ما تفضل الدكتور، راح نصل لمرحلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يحل كثير أمور بحياتنا، بس ما هي كاملة، لأنه دائما يفتقر للإنسان اللي هو صنع الذكاء الاصطناعي.
10: مستحيل راح يكون مكان الأخصائي، ممكن يعني أخذ رأي من الذكاء الاصطناعي، بس يظل الأخصائي هو الرأي الأخير. أنا هذا رأيي، ما أعرف.
0: طيب ممكن نأخذ رأي حضرتك؟
11: أنا أشوف الذكاء الاصطناعي هو يعني أداة للاستفسار معين أولي، وماكو يعني استغناء عن الدكتور أو عن شيء علمي مؤكد سابقاً، يظل إنه هو أداة تساعد برأي ثاني خلينا نقول.
0: طيب حضرتك يعني بغير معلومات تلجأ للذكاء الاصطناعي لو هم أنت ضد
11: هاي؟ أي أرجع بمعلومات، بس أكو معلومات هواية طبية خاطئة موجودة بالذكاء الاصطناعي، ما يكون اعتماد أساسي. أنا كطالب صيدلة يعني من استشير الذكاء الاصطناعي بهذا الشيء يكون اكو هواية معلومات، ما نقول كلها بس 50 الى 60% من المعلومات الطبية الدقيقة بها اغلاط، فهو يعني ما ممكن نعتمد عليه بصورة طبيعية كاملة، يعني ظل برمجته ومعلوماته المأخوذة غير دقيقة وغير مثبتة علميا. بس انت ممكن يعني نستفاد من عنده انه ناخذ من عنده المصادر أو يدلنا على المصادر اللي نأخذ من عندها المعلومات الحقيقية والموثوقة.
12: والله هو لا غنى عن الذكاء الاصطناعي يعني بهذا زمننا، بس هو منو يعني صممه؟ أكيد الإنسان. فأني عندي ثقة بعقل الإنسان أكثر يعني لحد الآن، أنا تفكيري كلاسيك أكثر يعني، فأرجع للأساسيات. أكو دائما الحلول تكون بالأساسيات أكثر مما يعني نحتاج الذكاء الاصطناعي بيها، فمن وجهة نظر يعني خاصة. أتوقع أنه يعني مكمل يعني، أكيد أكو تكملة يعني، واحد يكمل الثاني، وإحنا لازم نواكب التطور يعني، أول وتالي إحنا نحتاجه. أي إذا نواكب راح إحنا جيل من جيل يسلم يعني، وهذا فشي يعني الحمد لله لصالحنا إلى حد ما. بس إحنا تربينا أنه أكو أنه العقل الإنسان يكتب عقل الإنسان يناقش، وجهة النظر تختلف. إحنا تربيتنا كلاسيك يعني، فيعني الأساسيات عندنا معتمدة لحد الآن، وأنا أتبعها والله بتربيتي يعني. مع العلم ألاقي هواية يعني وياهم ويا الجيل الجديد يعني نتواجه دائما، بس يسمعون بس هم يحتاج لهم أحد يوجههم، لأن ما شاء الله ذكائهم يفوقنا يعني. أي ومجالات هواية مفتوحة تجاههم، مو مثلنا إحنا تربينا شوية مجتمع خوف، وتربينا كلمة الكبير لازم يعني أي مسموعة أي، فيعني إن شاء الله الخيرنا نريد لصالحنا وصالحهم أكيد.
0: شكرا جزيلا حبيبتي.

طبعا أكيد الآراء اللي سمعناها اليوم عكست وعي متزايد بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا بدون ما نستغني عن الخبرة الإنسانية. فالذكاء الاصطناعي يقدر يوفر معلومات ونصائح عامة، لكنه ما يملك القدرة على قراءة المشاعر أو فهم تفاصيل التجربة الإنسانية مثل ما يسوي الأخصائي النفسي. وبالتالي هو العلاج النفسي ما يعتمد فقط أيضا على المعلومات، وإنما أيضا على التقييم الدقيق وبناء الثقة وفهم ظروف كل شخص بشكل فردي. وهذا الشيء ما زالت التكنولوجيا ما قادرة تعوضه بالكامل. وبنفس الوقت يبقى الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة للتثقيف وزيادة الوعي، إذا تم استخدامه بشكل صحيح وتحت إشراف مختصين. لذلك المستقبل مو صراع بين الإنسان والتقنية، وإنما هو تكامل بين الاثنين لخدمة صحة الإنسان النفسية بشكل أفضل. وأكيد مرة ثانية أحب أن أذكركم أنه موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول هل تحل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل الأخصائي النفسي؟ الحقائق والتحديات، تقدرون تتصلون أكيد بينا على الهواتف التالية كورك 0750-380-0033 وأيضا آسيا سيل 0773-080-333. وأكيد خدمة الواتساب مفتوحة أمامكم. وأحب أيضا أن أذكركم أنه في نهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا. أكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وهي عبارة عن استشارة مجانية.

0: نرجع مرة ثانية ويا ضيفتنا العزيزة وفاء الحسن. سيد وفاء، هل يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الحالات النفسية الخطيرة مثل الاكتئاب، مثل الأفكار الانتحارية خلينا نقول؟ نعم. يعني يقدر يكتشفها هذه لو هم ينطي لك معلومات خاطئة؟ يعني احنا قمنا ندور هواية وراء هذا الموضوع، هي النتيجة كلها هي واحدة. نعم.
1: أحياناً يستطيع الذكاء الاصطناعي يتعرف على بعض المؤشرات. شلون؟ من الشخص اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي من يقول أتمنى يكتب لم تعد للحياة معنى، هذا الشخص من يكتب الشكل، أو يكتب أنا أريد أنام وما أستيقظ من يكتب هاي العبارات، أو يقول أشعر الجميع راح يكونون بخير بدوني. هاي العبارات اللي إذا يكتبها للذكاء الاصطناعي فراح الذكاء الاصطناعي يكون عنده فد مؤشر. نعم. يعني معناته الشخص في خطر، فيقوم الذكاء الاصطناعي يطلب من الشخص أنه يطالبه أنه ضروري تراجع مختص نفسي
0: مثل ما قال.
1: بالضبط بالضبط، من خلال استطلاع الرأي. طيب. همينة. نعم. قد يتعرف النظام يعني على هاي. نعم. العبارات اللي قلناها زين، بس نرجع ونقول ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص الحالة بشكل مؤكد مثل المختص أو الطبيب النفسي.
0: أكيد. نعم. أكيد. طيب برأيك شنو هي الفئات اللي يمكن أن تستفيد من هذه التطبيقات خاصة بالعلاج النفسي؟
1: نعم، أكيد أكو فئات كثيرة، راح أذكر القسم منها. نعم. تستفاد يعني من خلال الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية أو بما يخص العلاج النفسي. نعم. ممكن يكونون الأشخاص اللي يعانون من ضغوط الحياة اليومية مثل العمل، الدراسة، الأسرة، يعني هاي كلها يقدرون المشكلات الأسرية البسيطة خلينا نقول تساعدهم على تنظيم الأفكار وإدارة التوتر. نعم. أكو أيضا فئات أخرى، الأشخاص اللي يحتاجون إلى دعم نفسي أولي خاصة من ما يكون أكو مختص نفسي يعني، فبالتأكيد هوني الذكاء الاصطناعي راح يفيدهم نوعا ما. الأشخاص اللي يرغبون بالتثقيف النفسي، من قبل شوية شفنا الشاب مجد كلش حلو يعني. نعم. عنده وعي وإدراك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط.
1: جميل جدا،
0: يعني تعتمد على الشخص.
1: نعم. بالضبط بالضبط، هوني هذول الأشخاص اللي يرغبون يقدرون يثقفون نفسهم حتى يفهمون القلق، التوتر، الاكتئاب، أو مهارات التواصل، الانفعالات. وأكو الأشخاص اللي يترددون بطلب المساعدة، للأسف هم كثيرين يعني. أكيد. أنه هاليوم عندنا مثل ما قال أحد المتابعين بفقرة استطلاع الرأي، يقول أكو جهل يعني، ما يقدرون يطلبون مساعدة. يمكن عندنا اتصال.
0: أوكي. أوكي أوكي، خلينا نأخذ اتصال. ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
2: تغريد قزازي.
0: اهلا وسهلا، شلونك ست تغريد؟ ان شاء الله تكونين بخير. نورتي نورتي. احنا ما نقول نورتي يعني، اطربتينا بصوتك.
2: حياتي
0: اكيد موضوعنا شيق، ونحب نشوف رايك بهذا الموضوع.
2: نحب نشارك طبعا.
0: كل الهلا بيك نورتينا.
2: بالاول اوجه تحيه لحضرتك وتحيه لست وفاء.
1: شكرا شكرا ست تغريد،
2: تمنياتي لكم بالموفقية إن شاء الله.
0: جزيل الشكر.
2: حبيبي، بالنسبة للموضوع عن الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان الاستشارات خاصة النفسية تكون يعني المريض، كثير مريضين نفسيين أنا كنت شفتهم. نعم. يعني يقول أنا ما يعني أنصحهم أنه يراجعون استشاري النفسي، فيقول أنا ما أثق باللي مقابلي، ولو هو يعني ثقة الطبيب هو ثقة دائما يكون، بس المريضين النفسيين ما يحب أنه في بعض الأحيان أنه يطرح شغلاته النفسية على أشخاص، يعني يخاف، فالخوف هذا يكون عندهم، يلتجون إلى الذكاء الاصطناعي.
0: موضوع جدا مهم اتطرقتي إلى ست تغريد، يعني بالضبط اللي احنا دا نشوفه خاصه يعني بمجتمعاتنا خلينا نقول الشرقيه. يعني احنا اذا جينا الى الى الى الدول الغربيه انه كل بيت عنده اخصائي نفسي يعني يدير العائله، ولكن اللي دا لحظه هنا صدقيني يعني الاغلب اغلب العوائل عندهم مشاكل نفسيه، ولكن هذا الخوف مسيطر عليهم. واني تجيني هواية استشارات انه يقولوا لي مثلا احنا ما نريد نجي العصر، انه حتى ما حد لي يشوفنا، انه احنا نجي بالفترة الصباحية. زين ليش؟ مو هذا المرض النفسي
2: كثيرين لان يحسون يحسون بانه عندهم هذا الشيء ما يريدون ان احد يعقب بهم.
0: زين ليش؟
2: لان احنا تعرفين يعني؟ مجتمعنا الشرقي انه المريض النفسي يعني تعرفين يتبوب انه غير باب، انه يعني تعرفين هاي الوضعية،
0: وصمة العار. نعم. هو هذا الخلل. وبس مع الأسف صدقيني بالمستقبل إحنا إذا جينا، حضرتك أكيد تعرفين وعندك معلومات عن هذا الموضوع، أغلب الأمراض الجسدية هي سببها نفسية. هسه نجي للسكر، للضغط، للقولون العصبي، كلها هاي نفسية. زين ليش إحنا ما نعتني بنفسيتنا حتى نقدر نعتني بجسدنا؟
2: نعم، هي أهم شيء النفسية طبعا.
0: أكيد. طيب شنو السؤال اللي توجهيه إلى ست وفاء؟
2: ست وفاء يعني ما عندي فتشي، بس أتمنى للموفقية إن شاء الله.
0: شكرا.
2: تكون دائما، هي دائما تقدم الأحلى والأحلى.
0: شكرا.
2: وتمنياتي لكم بالموافقية حبيبي.
0: شكرا عزيزي. حسن ذوقي ست غريب.
2: بس الذكاء الاصطناعي من ناحية الوصف، يعني أنا قبل فترة كان عندي تحاليل، يعني عندي أعراض، سألتونه يعني على مود تحاليل شنو اللي هي أسويها، يعني كان عندي طلعت صح، يعني مو 100% بس صح التحاليل اللي سويتها نفس الطبيب طلبه مني. يعني في بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي
0: أكيد يساعد. احنا ما قلنا انه
2: بس هو ما هو في هو مثل ما قلنا منه صنع الذكاء الاصطناعي، هو الإنسان صنع الذكاء، فالأفضل انه نلتجئ للإنسان.
0: أكيد.
2: لأن هو يشعر بيكي، يحس بيكي.
0: بالضبط. طبعا جزيل الشكر، وهاليوم يعني صدق اطربتينا بصوتك، وان شاء الله
2: حبيبي
0: ان شاء الله دائما نسمع صوتك ببرنامجنا، لان احنا محتاجين هيك ناس واعيين انه يشاركونا البرنامج وينطونا آرائهم. جزيل الشكر
2: ولكم حبيبي. هلا وهلا،
0: نهارك سعيد ان شاء الله.
2: مع السلامه.
0: مع السلامه. طبعا اكيد احنا ما نهمل إنه الذكاء الاصطناعي هو أيضا إلى مكانته.
1: أكيد قلنا جهة مساعدة. نعم.
0: أكيد. نعم. طيب ست وفاء، يعني شلون تنظرين إلى السنوات القادمة؟ هل إنه ممكن الذكاء الاصطناعي يكون يعني مستقبل العلاج النفسي؟ يعني بالسنوات اللي راح تجي، لأن يعني إحنا في تطور دائم.
1: نعم. من المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة في الصحة النفسية. لكن على الأرجح راح يغير طريقة تقديم الخدمات النفسية. يعني تغييرات المحتملة توسيع الوصول إلى الدعم النفسي، يعني راح يصل إلى يعني الكثير من الناس. ليش؟ لأن هاليوم كثير من الناس يعني ما يقدرون يصلون مثلا بحكم القرى النائية، فهوني يصير توسيع الوصول إلى الدعم النفسي. ممكن حتى أونلاين، يعني يصير أونلاين ما عن طريق الذكاء الاصطناعي، أقصد أونلاين يعني
0: قصدك العلاج النفسي؟
1: العلاج النفسي شخص مع شخص، بس عن طريق الأونلاين.
0: يعني قصدك ويا الذكاء الاصطناعي لو ويا شخص مختص؟
1: لا مع الشخص، مع الشخص المختص. يعني أقصد هاليوم
0: هو إحنا هسه حاليا متوفر هذا الشيء.
1: نعم. توسيع بالضبط، هو هذا التوسيع الوصول إلى الدعم النفسي. يعني يكون متاح لعدد أكبر من الناس. بالضبط. نعم، مو لغرض الفيس تو فيس يعني، نعم، من خلال الأونلاين، وإنما أنه كدعم نفسي أولي. أكو مناطق بعيدة ما تقدر، ما متوفر لها مختص.
0: بالضبط، إحنا تجينا هاي الحالات. نعم. صدوفاء. نعم. يعني مرات أنا نعم. مثلا من خارج القطر. نعم. أخذ جلسات بالضبط. أونلاين بالضبط. بسبب أنه هم ما يقدروا.
1: نعم، وأنا نفس الشيء. نعم. أكيد عندنا جلسات أونلاين.
0: نعم.
1: التغييرات المحتملة بالذكاء الاصطناعي ممكن أنه تقديم برامج علاجية رقمية مساندة.
0: نعم.
1: مساندة للعلاج والطبيب النفسي أكيد ما بديل. وممكن الكشف المبكر عن المشكلات النفسية، يعني مثل قبل شوية من قلت أكو مؤشرات. نعم. اللي يكتب الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات اللي احنا نقدمها، فمن يقول له أنا أريد أنام وما أقوم هذا مؤشر خطير. نعم. فممكن الكشف المبكر عن المشكلات النفسية أيضا راح يصير. نعم. تغيير، وكذلك مساعدة المختصين النفسيين، يعني يبقى هو جهة مساعدة لنا، وتبقى يعني دمج التكنولوجيا مع الخبرة الإنسانية موجودة هي. نعم.
0: طيب، شنو النصائح اللي تقدميها لكل مستخدمي منصات الذكاء الاصطناعي حول هذا الموضوع؟
1: نعم. هي نصائح كثيرة، راح بس يعني راح أقدم نقاط. نعم. نعم. جزء منها مثل ما ذكرتوا، استخدام الذكاء الاصطناعي يبقى مصدر دعم.
0: نعم.
1: ومعلومات ما بديل عن المختص النفسي. هاي يعني
0: هاي احنا خلصانين
1: مثل ما ذكروا. يعني الشغلة الثانية، عدم الاعتماد على الإجابة بشكل مطلق. يعني أنا ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي خلص قال هذا الشيء أنا أعمله، لا، ماكو إجابة مطلقة، خاصة فيما يتعلق بالتشخيص أو العلاج النفسي. ونقول احمي خصوصيتك وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية.
0: بالضبط. نعم، هذه نقطة جدا مهمة.
1: أو الحساسة اللي ما ضرورة يذكرها، هاي لازم يعني لازم نحمي خصوصيتنا.
0: أكيد.
1: ولازم نتذكر أنه الذكاء الاصطناعي ما يعرفنا، ما يعرفنا، بالتالي هو راح يعتمد على الشيء اللي احنا نكتبه.
0: اكيد، يعني مثل ما قلنا انه ما يقرا لا افكارنا ولا مشاعرنا.
1: بالضبط بالضبط، معلومات. يعني مثل قبل شويه ست تغريد قالت العلاج طلع صح، يعني متطابق مع الطبيب اللي راجعته. ليش؟ لان هي قدمت معلومات
0: عافية. بالضبط.
1: مضبوطه صحيحه. صحيح. فبالتالي يجاوبه. فاذا احنا يعتمد على الشيء اللي احنا نكتبه، ولازم نتذكر انه الذكاء الاصطناعي ما يشوف ظروفنا مشاعرنا بشكل مباشر. يعني ما يعرف انه احنا متألمين او فرحانين، بس مجرد من خلال كتابتنا.
0: صحيح.
1: ومنخلي اكيد الذكاء الاصطناعي بديل عن العلاقات الانسانية. العلاقات الانسانية جدا ضرورية،
0: وهي للأسف
1: في حياتنا اليومية.
0: يعني صار عندنا هذا الموبايل 24 ساعة احنا قاعدين وياه،
1: وهذا يعني
0: وهذا الشيء يعني اثر هواي.
1: احنا علينا ننصح من خلال المنصات. زين. وأكيد الاستفادة من التقنية بوعي وإدراك، ونخليها فقط أداة للتعليم والنمو واكتساب المهارات النفسية.
0: بالضبط.
1: وما نخليها أبدا وسيلة للانعزال عن الواقع.
0: أكيد. نعم. أكيد. طيب، كلمة أخيرة من خلال إذاعة أنكاوا، شو تحبين تقدمين لمستمعينا ومشاهدينا؟
1: مهما تقدمت التكنولوجيا،
0: نعم،
1: يبقى الإنسان بحاجة إلى الإنسان. ليش؟ لأن الكلمة الطيبة، الإصغاء الحقيقي،
0: نعم،
1: التعاطف الصادق، العلاقات الإنسانية الآمنة،
0: نعم،
1: ما تختزل بخوارزميات أو شاشات.
0: أكيد.
1: أدعو الجميع إلى الاستفادة من التقنيات بوعي ومسؤولية، مع الحفاظ على قيمة التواصل الإنساني. وأشكر إذاعة أنكاوا على هذه الاستضافة اللطيفة، والشكر موصول لمتابعينا الكرام بالتأكيد. وأتمنى لجميع متابعينا وللكل الصحة النفسية والسلام الداخلي وحياة أكثر وعي واتزان.
0: شكرا جزيلا. خلونا نجري القرعة، لأن إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وأكيد منو اللي راح يسحب السحبة ويانا؟ الست وفاء راح تسحبها، نشوف من عيونها.
1: مجد الورد،
0: ألف مبروك مجد. مجد لا تتردد أنه تأخذ تاج، تجي يعني تأخذ استشارتك من عندي، لأن أكيد راح أفيدك. حتى لو ما كان عندك حالة نفسية، فأكيد راح أسوي لك جدول شلون تنظم دروسك، شلون تتعامل ويا أصدقائك. فلا تتردد وتخسر الجائزة. أكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة. فألف مبروك. أكيد الاستشارية النفسية وفاء الحسن، نشكر حضورك وتواجدك معنا اليوم، وأكيد المعلومات المفيدة اللي توعي المستمع أو المتابع من أجل حياة نفسية قوية وسليمة. وشكرا للمرة الثانية لحضورك.
1: شكرا لاستضافتكم.
0: طبعا بالنهاية العلاج النفسي مو جراحة كسر في العظم، هي عملية العلاج النفسي غالبا تتضمن اتخاذ قرارات، وجزء من عمل المعالجين هو مساعدة العملاء في التعامل مع أي حالة بطريقة مباشرة أو عن طريق الكلام. واحدة من الفروق الجوهرية بين الذكاء الاصطناعي والأخصائيين أو المعالجين، فهنا البشر يكون بين هو غياب التعاطف أو غياب الذكاء الاصطناعي. واحدة

يكون ضار لشخص آخر. لذلك ما ممكن لأي خوارزمية أن تحل محل التقييم الإنساني المهني. وبالنهاية تقبلوا تحيتي، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وألتقيكم أكيد بحلقات قادمة، ونهاركم مبارك.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

من عقلك حبيبي أنا أصرف نظرك أنت وحدك بس لوحدك وأنت

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: كبيرة بس يميلك
1: بجرب صمودة بجرب صمودة
2: يا الله.
3: Thank you.

ظالي قد صنجوي صدري شالي لخياتك لبي لا تشالي ايش الايوات شميل قالي

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

للصباح كلمات جميلة وعبارات رقيقة تطرق أسماعنا. صباح الرضا والفرحة اللي تعطي تملي قلوبكم، صباح البدايات الجميلة، صباح مليء بالود والسلام والنقاء لكل مستمعينا ومتابعينا على راديو عنكاوة والتردد 97.7 أو عبر صفحة عنكاوة راديو. أحييكم، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل، أخصائية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وأكيد راح أكون وياكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. كونوا معنا.

0: أهلا بكم مرة ثانية، وأكيد مثل ما عودناكم في برنامج صحتنا النفسية نطل عليكم بمواضيع جديدة وقصص جديدة تحمل معلومات والفائدة من أجل صحة نفسية سليمة وقوية. موضوعنا اليوم حساس جدا، وهو هل من الممكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي؟ مثل ما نعرف أنه الذكاء الاصطناعي دائما يبهرنا بتطبيقات قوية، لكن هذه التطبيقات بيها أكيد مميزات وبيها أكيد عيوب. فمن هاي المميزات أنه الذكاء الاصطناعي ممكن قد يساعدنا بتقديم محادثات نصية إلى جلسات دعم نفسي افتراضي، والدراسات العلمية تأكد أنه بعض برامج الذكاء الاصطناعي قد تساعدنا في تقليل من أعراض القلق الاكتئاب، خاصة في المراحل الأولى من المرض. والأهم أنه الذكاء الاصطناعي يكون متاح على مدار 24 ساعة ويكون سريع في الرد. لكن رغم كل هذه الإيجابيات، هناك أيضا سلبيات لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوزها. ليش؟ لأن هو ما يشعر ولا يفهم المعاني العميقة للمشاعر الإنسانية. إذن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يكون خطير جدا، ممكن أن يخطأ بالتشخيص أو ممكن أن يتجاهل علامات خطيرة، خاصة مثل الأفكار الانتحارية. طبعا للحديث عن هذا الموضوع معي اليوم في الاستوديو الاستشارية النفسية وفاء الحسن. أهلا وسهلا بحضرتك في راديو عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.

0: وسهلا صباح الأنوار بخير. أنا بخير
1: أهلا وسهلا
0: عليكم.
1: وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم، وأكيد خدمة الواتساب أيضا موجودة على الأرقام التالية كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033. وأكيد مثل ما عودناكم في نهاية الحلقة نجري قرعة، وأكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن جلسة استشارية وأيضا استشارة نفسية مجانا، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

0: نرجع ويا ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية النفسية وفاء الحسن. نرحب مرة ثانية بيك ونبدي وياك بسؤال. ست وفاء، شلون تشوفين دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية خاصة بهذه الأيام بعد تطور التكنولوجيا والتطبيقات الكثيرة اللي صارت على الساحة؟
1: صح، الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مساعدة مهمة في مجالات الصحة النفسية.
0: نعم،
1: ما نقدر ننكر هذا الشيء.
0: أكيد
1: ممكن أن يساهم في التوعية النفسية، تقديم معلومات أولية، تمارين استرخاء، أو مساعدة الأشخاص عن التعبير عن مشاعرهم بأي وقت.
0: نعم،
1: لكن فهم التجربة الإنسانية العميقة وقراءة المشاعر غير المنطوقة وبناء العلاقة القائمة على الثقة والتعاطف، هاي ما زالت تحتاج إلى طبيب أو معالج نفسي مختص حقيقي.
0: أكيد أكيد. طيب، هل من الممكن أن تحل العقول الاصطناعية محل العقول البشرية؟ وشنو تشوفين برأيك المخاطر اللي قد تنجم عن أنه نعتمد على الذكاء الاصطناعي بدل من العلاج النفسي؟
1: حتى الآن الذكاء الاصطناعي غير قادر على أن يحل محل العقل البشري حتى الآن في مجال الصحة النفسية طبعا بشكل كامل. ممكن أنه يساعد بالتثقيف النفسي مثل ما ذكرت قبل شوية، تنظيم الأفكار، تعلم المهارات النفسية، اقتراح تمارين، استراتيجيات للتعامل مع ضغوطات الحياة، هاي ممكن، لكنه ما يعيش المشاعر الإنسانية. لازم نخلي بالنا الذكاء الاصطناعي ما يعيش المشاعر الإنسانية. أما قلتي عن المخاطر،
0: نعم
1: أكيد أكو كثير من المخاطر، راح أتطرق إلى القسم منها.
0: نعم،
1: عندنا سوء التقدير السريري، يعني ما يميز الذكاء الاصطناعي، ما يميز الحالات المعقدة
0: بالضبط
1: أو الخطيرة بدقة كافية. يعني مثلا عندنا الأفكار الانتحارية، العنف الأسري، اضطرابات النفسية، هاي كلتها الشديدة طبعا، هاي كلتها ما يقدر يعني يقوم بها الذكاء الاصطناعي. وعندنا فقدان البعد الإنساني للأسف، يعني ممكن الحصول على إجابات صحيحة نظرية، لكن ما يشوف، ما يجد الشخص اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي ما يشوف الاحتواء العاطفي
0: بالضبط
1: والتواصل الاجتماعي اللي هو بمس الحاجة له. مخاطر أخرى، إعطاء نصائح غير مناسبة. يعني الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات المتاحة له،
0: نعم،
1: وقد لا يفهم الظروف المحاطة بالشخص نفسه، الظروف البيئية، الثقافية، الأسرية الخاصة اللي بالشخص.
0: نعم،
1: وأكو نقطة أخرى، هي قلت لك المخاطر كثيرة، لكن هوني بعض النقاط راح أذكر. تعزيز العزلة الاجتماعية، ينفصل عن الواقع، عن المجتمع. هوني إذا استبدل الشخص التواصل الإنساني بالكامل من يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، راح يزداد عنده الشعور بالعزلة، وبالتالي يقل انخراطه بالعلاقات الإنسانية اللي يحتاجه هو الشخص للنمو النفسي.
0: أكيد. نعم، أكيد. طبعا أنت إذا تحكين هسه إذا تحضرني مرة، يعني هيجي قبل فترة زارني أحد الشباب، كان طالب جامعي، ف كان دائما يتواصل انه عن طريق المواقع التواصل يطلع عن حالته. فهذا الشخص انه اكتشف انه هو عنده مرض نفسي جدا عميق وما يقدر يتخلص من عنده. بعدين قال خلني اراجع اخصائي نفسي، فاجاني ده يقول لي بعد دراسه الحاله، من سويت له دراسه الحاله اكتشفت انه هذا الشخص هو مجرد عنده قلق من الامتحانات، خاصة في فترة الامتحانات.
1: نعم،
0: فهنا أنه هذا الطالب هو فقط محتاج مهارات.
1: بالضبط،
0: يعني
1: بالضبط.
0: ولهذا إحنا دائما نقول أنه الشخص أنه من يلجأ إلى مواقع الانترنت، خلينا نقول للبحث أو للسيرش، قد ما ينطوهم معلومات دقيقة وصحيحة.
1: أكيد.
0: فهنا بعدين الحالة شافها أنه كلش سهلة,
1: سهلة
0: والشيء اللي هو كان ماخذه في باله أنه عنده فتشي عميق وما راح يقدر يتخلص من عنده.
1: نعم.
0: طيب هل برأيك أنه المواجهة العلاجية الحقيقية للمريض لا يمكن أن نستبدلها بالذكاء الاصطناعي؟ وشنو تعليقك على هاي, خاصة من هسه إحنا حكينا عن هذا الموضوع.
1: نعم.
0: الشخص اللي كان يتواصل مع المواقع التواصل.
1: نعم.
0: وبعدين أنه لجأ للأخصائي النفسي.
1: نعم. بالتأكيد المواجهة العلاجية الحقيقية ما ممكن نستبدلها بالذكاء للمريض, طبعا بالذكاء الاصطناعي. ليش؟ بالجلسة العلاجية الحقيقية المختص يلاحظ نبرة الصوت,
0: بالضبط.
1: التردد.
0: نعم.
1: الصمت, البكاء, الخوف. المختص راح يلاحظ هذا الشيء, تعابير الوجه.
0: صحيح. هاي كلها ما يشوفها بالذكاء.
1: بالضبط.
0: الاصطناعي.
1: تعابير لغة الجسد, التناقض بين الكلام والمشاعر, هاي كلها. يعني على سبيل المثال المريض من يجي عند المعالج النفسي يقول له أنا بخير, وبنفس الوقت ويا ما يقول أنا بخير قام يبكي, توتر, صارت نبرة صوت مخفقة.
0: زين.
1: هوني من لأن أمامنا نشوفه أكو علاقة إنسانية.
0: صحيح.
1: حقيقية نقدر. أما من يكتب على الذكاء الاصطناعي أنا بخير, الذكاء الاصطناعي على ضوء الكتابة مالته راح ينطيله المعلومة. فإذا أكيد ما تحل ما ممكن العلاقة العلاجية الإنسانية الحقيقية ما ممكن أنه تستبدل بالذكاء الاصطناعي.
0: أكيد. نعم. تعرفين ست وفاء, حتى مرات أنه نشوف أنه الذكاء الاصطناعي مرات يخطأ بإعطاء المعلومات.
1: نعم.
0: والمثلا اللي دي يلاحظ أنه الإجابة من الذكاء الاصطناعي هو راح تسبب له ألم نفسي بعد أعمق.
1: أكيد.
0: من هذا.
1: أكيد.
0: اللي هو.
1: أكيد.
0: كان يشعر به.
1: نعم.
0: يعني بالنهاية أنه نقول المواجهة تكون لها غير طعم.
1: أكيد. ما
0: لأن الذكاء. نعم. الاصطناعي هو ما راح يحس.
1: نعم.
0: لا بمشاعرنا ولا.
1: نعم.
0: بأفكارنا ولا بأحاسيسنا.
1: نعم.
0: فهذه دائما تجي بالمقابلات إما الفردية أو الجماعية.
1: أكيد. المواجهة العلاجية الإنسانية ركن أساسي ما ممكن استبداله. نعم.
0: أكيد.
1: الكامل.
0: أكيد.
1: نعم.
0: طيب هل هناك منصات أو تطبيقات قد تقدم الدعم النفسي باستخدام الذكاء الاصطناعي برأيك؟
1: بالتأكيد. بالتأكيد. نعم. أكو يعني خلال السنوات الأخيرة ظهرت عدة.
0: نعم.
1: منصات, الكثير من التطبيقات تستخدم الذكاء.
0: هل تحسين أنه هاي تخدم المريض؟
1: تخدم المريض نوعا ما بس بشكل جزئي. أكيد ما تحل محل الاختصاصي.
0: نعم.
1: يعني ممكن أدنى الحوار الدائم, هاي التطبيقات من الحوار الدائم, أكو تمارين إدارة القلق, أكو تقديم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يستمد من العلاج المعرفي السلوكي CBT.
0: نعم.
1: بس معظم هاي المنصات والتطبيقات لو نلاحظ تنطي تنبيه تقول هي ليست بديلا عن الطبيب أو المعالج النفسي.
0: نعم.
1: خصوصا في حالة الاكتئاب الشديد والأفكار الانتحارية, الصدمات النفسية المعقدة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. خلينا نأخذ اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الأنوار.
0: يا أهلا وسهلا, من ويانا؟
2: معك خالدة موسى.
0: هلا وخالدة, شونك؟ أكيد
2: أهلا.
0: أنت ويانا ودا تسمعين المحور الحلقة, على شنو مركز, شنو رأيك؟
2: طبعا هو على مود يعني بالنسبة للعلاج, بالنسبة لل يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي, أنا من ناحيتي ما أعرف أشوف المراجعة للطبيب أحسن يعني.
0: طيب هل في يوم من الأيام يعني التجأتي إلى أحد التطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستشارة عن أي شيء أنت يدور ببالك كاستشارة نفسية؟ أكيد إحنا في حياتنا اليومية أكيد نتعرض باليوم 100,000 مرة للقلق, توتر, هاي الأشياء. فمرات نسوي سيرج على هاي الأشياء. سوي يعني هل استخدمتي هذا الشيء؟
2: لا بس على مود العلاج القولوني أنا أعتبره نصه نفسي ونصه عضوي يعني، هذا معروف القولون يعني.
0: بس هو أكثر شيء نفسي ويتعالج.
2: القولون العصبي نعم. كان زيادي نفسي 100%، هذا معروف يعني.
0: نعم.
2: بس هذا اللي سويت عليه. بس أنا أحب يعني ما أعرف ليش، إذا كان مقالة عن طبيب، إذا كان مواجهة مع طبيب، لقاء مثل هالشكل، لا أسمع شخصية من نفسي أخصائي أحسن يعني.
0: نعم نعم. تحبين توجهين سؤال إلى الاستشارية النفسية اللي ويانا بالاستوديو اليوم؟
2: هو طبعاً ده أسأل يعني، إذا أسأل يعني بالنسبة للقولون العصبي.
0: نعم.
2: يعني شوفين عندي يروح ويرجع، يروح ويرجع رغم الأكل نظامي وماذا أدخل مثلاً أكل مقليات وكذا منبيات، بس ما أعرف السبب يعني، هذا اللي داي علق دائماً معاي.
0: زين. أكيد راح تجاوبك بعد المكالمة، واسمعينا وكوني ويانا، وشكرا على تواصلك.
2: شكرا لك.
0: أكيد سمعتي خالدة.
1: نعم.
0: إنه نعم. تحكي على القولون العصبي، وإحنا كلش زين نعرف إنه القولون العصبي هو نفسي، وأني من الناس أقدم علاج يعني 100%. يعني أنت إذا ترجعين إلى الأسباب، يعني إحنا هواية أمراض جسدية تصير ويانا.
1: نعم.
0: يعني حالة من الحالات جتيني قبل كم يوم، عدها صعوبة بالبلع.
1: بالبلع نعم.
0: يعني عن جد شيء يعني كلش حزنت عليها. صار لها سنة ونص، إحنا من سوينا دراسة الحالة رجعنا إلى الجذور. هذه البنية أنه كانت متعرضة، شوفي إحنا ذاك اليوم حكينا عن موضوع التدخل العائلة.
1: نعم.
0: البنية أنه هي كان أكو تدخل من الخال في تربية البيت، فأنه التجأ إلى أحد الحالات العنف، فالبنية يعني خلى مثلا إيدها على حالكها، فأنه هاي المنطقة إحنا نعرف، إحنا نعرف هذه المنطقة هي شاكرة الحلق، هي مسؤولة عن الكلام.
1: نعم.
0: فهذه أنه الإنسان إذا ما يقدر يعبر عن أي شيء بداخله، بمرور الزمن يظهر مرض نفسي، يعني مرض أنه إما المشاكل.
1: نعم.
0: الغدة.
1: نعم.
0: الغدة الدرقية. نعم. والمشاكل الغدد.
1: نعم. هذا ما يسمى بالسايكوسوماتية.
0: بالضبط. بالضبط. فإحنا من رجعنا للجذور أنه أنا لقيت أنه هاي البنية أنه في زمن ما وفي الطفولة خلينا نقول تعرضت إلى عنف أسري.
1: نعم. نعم.
0: فهو هذا الشيء اللي خلاها ما تقدر تبلع.
1: نعم.
0: قالت ما بقيت دكتور باطنية، دكتور أنف وأذن حنجرة، كلهم قالوا أنه أنت ما عندك أي خلل جسدي.
1: نعم.
0: فمن التجأت للنفسي.
1: نعم.
0: والحمد لله والشكر أنه من أول جلسة حست بفرق. احنا ما نقدر نقول انه الفرق يكون 100%، يعني انت تعرفين العلاج النفسي. نعم. نعم. هو مو عصا سحريه.
1: أكيد.
0: انه نضربها وخلاص طلع
1: ستيب باي ستيب.
0: اكيد هي من عده، من خلال
1: يعني اقدر اجاوب بست خالده. نعم. انه تترك الادويه ترتاح نفسيا، او تراجع معالج نفسي بدون ادويه، ممكن انه نقدر نتوصل الى
0: اكيد، ومن خلال جلسات علاجيه،
1: خلال جلسات علاجيه حقيقيه نفسيه نقدر.
0: أكيد.
1: نعم. ظهرك مكالمه،
0: خلينا ناخذ. نعم. مكالمه اخرى. الو صباح الخير.
3: صباح النور.
0: من ويانا؟
3: وياك مجد.
0: هلا مجد، شلونك؟ من زمان ما سامعين صوتك مجد.
3: اي صح.
0: طبعا انت من فئة الشباب، شنو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم؟
3: موضوع الحلقة اليوم كلش حلو، بس برأيي الذكاء الاصطناعي اكيد ما راح يساعد انه على المواضيع النفسية.
0: طيب.
3: انه انا مرة استشرت الذكاء الاصطناعي.
0: اي جيد.
3: يقل لي يعطيني معلومة بسيطة.
0: نعم.
3: يقل لي اذا كان غير ذلك استشر طبيب، يعني هو ما يعطينا كل المعلومات الصح.
0: أكيد. أكيد. أكيد.
3: مرات الناس ينزلونه يسألوا علينا شعونه إيش نجاوب الناس، فما ينزلونه يسألونه تطلع الإجابة خاطئة، يمكن يطيم علاج خطأ.
0: عافية ما شاء الله عليك، إيش قدك أنت مجد.
3: شكرا.
0: زين. بعد
3: وممكن يعني حتى مو بالحد هو يعني مصمم انه نظام انه يساعدنا بحياتنا اليومية، مو يساعدنا بالطب والماء والأدوية والعلاجات.
0: نعم. حتى مرات يخطأ مثلا الأدوية، من تسوي سيرش على نوع من أنواع الأدوية ينطيك المعلومة، بس مرات هم يخطأ، يعني كونوا منتبهين لهذه النقطة، يعني ما نعتمد عليه 100%.
3: أكيد ما نعتمد عليه 100%. طيب. حتى بالحياة اليومية مرات أسئلة أنا بالدرس أسئلة مرات أسأله يعني تطلع الإجابات خاطئة، أقول الإجابة خاطئة يقول لي إيه شكرا على التصحيح.
0: طيب عندك سؤال يعني تستشير الاستشارية النفسية اللي ويانا هاليوم تقدر توجهه؟ ما عندك أي سؤال. شكرا على اتصالك مجد، وأتمنى لك الخير والبركة في يومك. باي باي. باي. طبعا
1: جميل جدا أنه بدأ مجد، هو أكيد يعني من صوته هو شباب يافع
0: أكيد. لأن شوفي إحنا أكثر الناس اللي يلتجئون إلى الذكاء الاصطناعي هم من فئة الشباب.
1: نعم نعم.
0: يعني تكون يعني عندهم رغبة في البحث عن كل شيء يصادفهم
1: من خلال الذكاء،
0: فمرات نعم. هم يعني يصدقون
1: يكتشفون، هم بنفسهم يكتشفون هذا الشيء.
0: صحيح.
1: أنه
0: صحيح.
1: ما يعني ما يكون بديل للمختص النفسي أو الطبيب النفسي.
0: صحيح. نعم. طبعا مثل ما عودناكم كل يوم سبت انه نطلع فقرة استطلاع رأي، فخلونا ناخذ فاصل ونروح نشوف انه شنو آراء الناس في موضوع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي واستبدالها بالأخصائي النفسي. واكيد نشكر فاميلي مول على إتاحتهم الفرصة لنا على إجراء هذه المقابلات الفردية، فخلونا ويا الاستطلاع ونرجع لكم مرة ثانية.
4: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي.
5: استطلاع الرأي.
0: عفوا، إذا صارت عندك مشكلة نفسية أو حسيتي بضيقة، هل تستعينين بالذكاء الاصطناعي لو تلجأين إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي؟
6: لا طبعا، التوجه إلى أخصائي نفسي يكون أفضل من الذكاء الاصطناعي، طبعا يكون قريب ويفهم مشاعرك وأحاسيسك وتقدرين توضحي له هواية شغلات، يعني تكونين على ثقة أكبر من الذكاء الاصطناعي.
0: طيب هل تحسين أنه الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات صحيحة لو تكون مجرد يعني على قد السؤال اللي أنت حضرتك تسألي؟
6: لا يعني على قد السؤال.
0: أوكي. شكرا جزيلا.
7: عن نفسي لا طبعا، يعني أحس أنه الذكاء الاصطناعي مهما نوصل ما حيوصل أنه يفهم مشاعر الإنسان أو تفكيره أو عقليته، هو شيء يعني آلي أو شيء بدون إحساس، فمستحيل حيفهم الإنسان، فأكيد لا يعني لا استغناء عن الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي.
0: صحيح. شكرا جزيلا.
8: بالنسبة لي أكيد ما راح ألجأ للذكاء الاصطناعي، لأنه هو ما راح يكون يعني فاهم أو عارف بموضوع النفسي بقدر الطبيب النفسي أو المعالج النفسي، وهذا الشيء يعني يعكس دور الطبيب والمعالج النفسي بالاستشارات وبالنسبة حتى للعلاج أو حتى مجرد نصيحة ممكن يقدمها راح يفيد الإنسان.
0: طيب هل تعتقدين أنه الذكاء الاصطناعي يعني ينطي المعلومة الصحيحة للمريض أو الشخص اللي يستعين به؟
8: ممكن ينطي معلومة يعني عامة لكن مو معلومة علمية مضبوطة بهذا المجال.
0: مرات أنه إحنا نحس بضيقة بالنفس أو مرات يكون عندنا حالة نفسية أو مرات أولادنا يحتاجون استشارة نفسية، برأيك هل نلجأ للذكاء الاصطناعي أم نلجأ إلى أخصائي نفسي أو طبيب نفسي؟
9: أنا برأيي الشخصي صح العلم متطور
5: الذكاء الاصطناعي وهذولا ينطونا معلومات زينة وقيمة، بس أرجع وأقول الطبيب النفسي أو أخصائي النفسي هو أرجع يعني إلى، وبالأخير يعني الطبيب هو اللي يعني يقدر يوصل لنا الفكرة أو الحالة أو أي شيء يعني. والله مو شرط نراجع، احنا يعني كلنا نعيش هذا الوضع صراحة، بس ما نراجع أطباء نفسيين، نخليه على الوقت أو ويا الأيام نتأقلم ويا الوضع وهكذا يعني.
0: أوكي شكرا جزيلا
5: بكم حبيبتي.
9: أصلا أنا طبيب اختصاص، طبيب استشاري، فما أنصح بالذكاء الاصطناعي غير كافي، ممكن يحل جزء من المشكلة بشكل مؤقت، بس ما هو يكون أنه يكون الذكاء الاصطناعي بديل عن الطبيب أو المعالجة النفسية أو حتى استشارة صديق، لا أفضل الاستعانة بالطب أفضل.
0: حضرتك أكيد تشوف أنه المعلومات اللي ينطيها الذكاء الاصطناعي هل تختلف عن الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي؟
9: أكيد، أنت سألتي صاحب اختصاص بهذا الموضوع، لأن أنا أحد مستخدمي الذكاء الاصطناعي. لا طبعا أكيد أكو اختلاف وأكو أخطاءهم أيضا بالموضوع، يعني ما أنه معلوماته دقيقة 100% حتى نعتمد عليه بشكل كامل. أتمنى أنه ما يصل اليوم اللي العالم تتوجه بالجهل للذكاء الاصطناعي فقط وتنسى الاستعانة بالبشر والأشخاص المقربين والمحيطين والمختصين من أطباء ونفسانيين لحل مشاكلهم الشخصية، اللي هو يعني ما أفضل هذا اليوم يجي، بس للأسف على ما يبدو الأيام القادمة راح تحمل شيء كثير من هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا. طيب ممكن نشوف رأي الأخ هنا؟
10: ما أطيق أضيف شيء فوق اللي حكاه الدكتور بخصوص الذكاء الاصطناعي. وجهة نظري أنه الذكاء الاصطناعي هو مجموعة آراء مسحوبة عن طريق الإنترنت، فيحاول يلقي الذكاء الاصطناعي أقرب رأي للي أنت محتاجه، ما مثل البشر. البشر اللي هو خلقة رب العالمين، هو الإنسان يبدع ويحكي الكلام اللي يشعر بينه المقابيل، والذكاء الاصطناعي ما راح يوفر هذا الشيء. مثل ما تفضل الدكتور، راح نوصل لمرحلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يحل كثير أمور بحياتنا، بس ما هي كاملة، لأنه دائما يفتقر للإنسان اللي هو صنع الذكاء الاصطناعي.
11: مستحيل راح يكون مكان الأخصائي، ممكن يعني أخذ رأي من الذكاء الاصطناعي، بس يظل الأخصائي هو الرأي الأخير له. أنا هذا رأيي، ما أعرف.
0: طيب ممكن نأخذ رأي حضرتك؟
12: أنا أشوف الذكاء الاصطناعي هو يعني أداة لاستفسار معين أولي، وماكو يعني استغناء عن الدكتور أو عن شيء علمي مؤكد سابقا، يظل أنه هو أداة تساعد برأي ثاني خلينا نقول.
0: طيب حضرتك يعني بغير معلومات تلجأ للذكاء الاصطناعي لو هم أنت ضد
12: هاي؟ أرجع بمعلومات، بس أكو معلومات هواية طبية خاطئة موجودة بالذكاء الاصطناعي، ما يكون اعتماد أساسي. أنا كطالب صيدلة يعني من استشير الذكاء الاصطناعي بهذا الشيء، يكون اكو هواية معلومات، ما نقول كلها بس 50 الى 60% من المعلومات الطبية الدقيقة بها اغلاط، فهو يعني ما ممكن نعتمد عليه بصورة طبيعية كاملة، لان يظل برمجته ومعلوماته المأخوذة غير دقيقة وغير مثبتة علميا. بس انت ممكن يعني نستفاد من عنده، انه ناخذ من عنده المصادر أو يدلنا على المصادر اللي نأخذ من عندها المعلومات الحقيقية والموثوقة.
13: والله هو لا غنى عن الذكاء الاصطناعي يعني بهذا زمننا، بس هو منو يعني صممه؟ أكيد الإنسان. فأني عندي ثقة بعقل الإنسان أكثر يعني لحد الآن، أني تفكيري كلاسيك أكثر يعني، فأرجع للأساسيات. أكو دائما الحلول تكون بالأساسيات أكثر مما يعني نحتاج الذكاء الاصطناعي بيها، فمن وجهة نظر يعني خاصة أتوقع أنه يعني مكمل، يعني أكيد أكو تكملة، يعني واحد يكمل الثاني، وإحنا لازم نواكب التطور يعني أول وتالي إحنا نحتاجه. إذا نواكب راح إحنا جيل من جيل يسلم يعني، وهذا فشي يعني الحمد لله لصالحنا إلى حد ما، بس إحنا تربينا أنه أكو أنه العقل الإنسان يكتب، عقل الإنسان يناقش، وجهة النظر تختلف. إحنا تربيتنا كلاسيك يعني، فيعني الأساسيات عندنا معتمدة لحد الآن، وأنا أتبعها والله بتربيتي يعني. مع العلم ألاقي هواية يعني وياهم ويا الجيل الجديد يعني نتواجه دائما، بس يسمعون بس هم يحتاج لهم أحد يوجههم، لأن ما شاء الله ذكائهم يفوقنا يعني. أي ومجالات هواية مفتوحة تجاههم، مو مثلنا إحنا تربينا شوية مجتمع خوف، وتربينا كلمة الكبير لازم يعني اي مسموعه اي فيعني ان شاء الله الخيرنا نريد لصالحنا وصالحهم اكيد.
0: شكرا جزيلا حبيبتي.

طبعا أكيد الآراء اللي سمعناها اليوم عكست وعي متزايد بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا بدون ما نستغني عن الخبرة الإنسانية. فالذكاء الاصطناعي يقدر يوفر معلومات ونصايح عامة، لكنه ما يملك القدرة على قراءة المشاعر أو فهم تفاصيل التجربة الإنسانية مثل ما يسوي الأخصائي النفسي. وبالتالي هو العلاج النفسي ما يعتمد فقط أيضا على المعلومات، وإنما أيضا على التقييم الدقيق وبناء الثقة وفهم ظروف كل شخص بشكل فردي. وهذا الشيء ما زالت التكنولوجيا ما قادرة تعوضه بالكامل. وبنفس الوقت يبقى الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة للتثقيف وزيادة الوعي، إذا تم استخدامه بشكل صحيح وتحت إشراف مختصين. لذلك المستقبل مو صراع بين الإنسان والتقنية، وإنما هو تكامل بين الاثنين لخدمة صحة الإنسان النفسية بشكل أفضل. وكيت مرة ثانية أحب أن أذكركم أنه موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول هل تحل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل الأخصائي النفسي؟ وأحب أيضا أن أذكركم أنه في نهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا. أكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وهي عبارة عن استشارة مجانية.

0: نرجع مرة ثانية ويا ضيفتنا العزيزة وفاء الحسن. سيد وفاء، هل يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الحالات النفسية الخطيرة مثل الاكتئاب، مثل الأفكار الانتحارية خلينا نقول؟ يعني يقدر يكتشفها هذه لو هم ينطي لك معلومات خاطئة؟ يعني احنا قلنا ندور هواية وراء هذا الموضوع، هي النتيجة كلها هي واحدة. نعم،
1: أحيانا يستطيع الذكاء الاصطناعي يتعرف على بعض المؤشرات. شلون؟ من الشخص اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي من يقول أتمنى يكتب لم تعد للحياة معنى، هذا الشخص من يكتب الشكل، أو يكتب أنا أريد أنام وما أستيقظ من يكتب هاي العبارات، أو يقول أشعر الجميع راح يكونون بخير بدوني. هاي العبارات اللي إذا يكتبها للذكاء الاصطناعي فراح الذكاء الاصطناعي يكون عنده فد مؤشر.
0: نعم.
1: يعني معناته الشخص في خطر، فيقوم الذكاء الاصطناعي يطلب من الشخص أنه يطالبه أنه ضروري تراجع مختص نفسي
0: مثل ما قال.
1: بالضبط بالضبط، من خلال استطلاع الرأي.
0: طيب.
1: همينة. نعم. قد يتعرف النظام يعني على هاي. نعم. العبارات اللي قلناها زين، بس نرجع ونقول ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تشخيص الحالة بشكل مؤكد مثل المختص أو الطبيب النفسي.
0: أكيد. نعم. أكيد. طيب برأيك شنو هي الفئات اللي يمكن أن تستفيد من هذه التطبيقات خاصة بالعلاج النفسي؟
1: نعم، أكيد أكو فئات كثيرة، راح أذكر القسم منها.
0: نعم.
1: تستفاد يعني من خلال الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية أو بما يخص العلاج النفسي.
0: نعم.
1: ممكن يكونون الأشخاص اللي يعانون من ضغوط الحياة اليومية مثل العمل، الدراسة، الأسرة، يعني هاي كلها يقدرون المشكلات الأسرية البسيطة خلينا نقول تساعدهم على تنظيم الأفكار وإدارة التوتر.
0: نعم.
1: أكو أيضا فئات أخرى، الأشخاص اللي يحتاجون إلى دعم نفسي أولي خاصة من ما يكون أكو مختص نفسي، يعني فبالتأكيد هوني الذكاء الاصطناعي راح يفيدهم نوعا ما. الأشخاص اللي يرغبون بالتثقيف النفسي، من قبل شوية شفنا الشاب مجد كلش حلو، يعني من عنده وعي وإدراك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط.
1: جميل جدا،
0: يعني تعتمد على الشخص.
1: نعم بالضبط بالضبط، هوني هذول الأشخاص اللي يرغبون يقدرون يثقفون نفسهم حتى يفهمون القلق، التوتر، الاكتئاب، أو مهارات التواصل، الانفعالات. وأكو الأشخاص اللي يترددون بطلب المساعدة، للأسف هم كثيرين، يعني أنه هاليوم عندنا مثل ما قال أحد المتابعين بفقرة استطلاع الرأي يقول أكو جهل، يعني ما يقدرون يطلبون مساعدة. يمكن عندنا اتصال.
0: أوكي. أوكي أوكي، خلينا نأخذ اتصال. ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
2: تغريد قزازي.
0: اهلا وسهلا، شلونك التغريد؟ ان شاء الله تكونين بخير.
2: هلا
0: بيك. نورتي نورتي. احنا ما نقول نورتي، يعني اطربتينا بصوتك.
2: حياتي
0: اكيد موضوعنا شيق، ونحب
2: طبعًا
0: نشوف
2: طبعًا
0: رايك بهذا الموضوع.
2: نحب نشارك طبعا.
0: كل الهلا بيك نورتينا. نعم.
2: بالاول اوجه تحيه لحضرتك وتحيه لست وفاء.
1: شكرا شكرا ست غريب،
2: تمنياتي لكم بالموفقية إن شاء الله.
0: جزيل الشكر.
2: حبيبي، بالنسبة للموضوع عن الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان الاستشارات خاصة النفسية تكون يعني المريض، كثير مريضين نفسيين أنا كنت شفتهم.
0: نعم.
2: يعني يقول أنا ما يعني أنصحهم أنه يراجعون استشاري النفسي، فيقول أنا ما أثق باللي مقابلي، ولو هو يعني ثقة الطبيب هو ثقة دائما يكون، بس المريضين النفسيين ما يحب أنه في بعض الأحيان أنه يطرح شغلاته النفسية على أشخاص، يعني يخاف، فالخوف هذا يكون عندهم، يلتجون إلى الذكاء الاصطناعي.
0: موضوع جدا مهم اتطرقتي إلى ست غريد، يعني بالضبط اللي احنا دا نشوفه خاصه يعني بمجتمعاتنا خلينا نقول الشرقيه. يعني احنا اذا جينا الى الى الى الدول الغربيه انه كل بيت عنده اخصائي نفسي يعني يدير العائله، ولكن اللي دا لحظه هنا صدقيني يعني الاغلب اغلب العوائل عندهم مشاكل نفسيه، ولكن هذا الخوف مسيطر عليهم. واني تجيني هواية استشارات انه يقولوا لي مثلا احنا ما نريد نجي العصر، انه حتى ما حد لي يشوفنا، انه احنا نجي بالفترة الصباحية. زين ليش؟ مو هذا المرض النفسي
2: لان يحسون يحسون بانه عندهم هذا الشيء ما يريدون ان احد يعرض بيهم.
0: زين ليش؟
2: لان احنا تعرفين مجتمعنا الشرقي انه المريض النفسي يعني تعرفين يتبوب انه غير باب، انه يعني تعرفين هاي الوضعيه،
0: الوصمة العار دائما. نعم نعم
2: نعم
0: هو هذا الخلل. وبس مع الاسف صدقيني بالمستقبل احنا اذا جينا، حضرتك اكيد تعرفين وعندك معلومات عن هذا الموضوع،
2: نعم
0: اغلب الامراض الجسديه هي سببها نفسيه.
2: نفسيه
0: هسه نجي للسكر للضغط للقولون العصبي، كلها هاي نفسيه. زين ليش احنا ما نعتني بنفسيتنا حتى نقدر نعتني بجسدنا؟
2: نعم هي أهم شيء النفسية طبعا.
0: أكيد أكيد. طيب شنو السؤال اللي توجهيه ست وفاء؟
2: ست وفاء يعني ما عندي فتشي، بس أتمنى للموفقية إن شاء الله.
0: شكرا
2: تكون دائما هي دائما تقدم الأحلى والأحلى.
0: شكرا شكرا
2: وتمنياتي لكم بالموافقية حبيبي.
0: شكرا من حسن ذوقك ست وفاء.
2: بس الذكاء الاصطناعي من ناحية الوصف، يعني أنا قبل فترة كان عندي تحاليل، يعني عندي أعراض، سألتونه يعني على مود تحاليل شنو اللي هي أسويها، يعني كان عندي طلعت صح، يعني مو 100% بس صح التحاليل اللي سويتها نفس الطبيب طلبه مني. يعني في بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي
0: أكيد أكيد يساعد. إحنا ما قلنا إنه
2: بس هو ما هو في هو مثل ما قلنا منه صنع الذكاء الاصطناعي، هو الإنسان صنع الذكاء، فالأفضل أنه نلتجئ للإنسان.
0: أكيد
2: لأن هو يشعر بيكي يحس بيكي.
0: بالضبط بالضبط. طبعا جزيل الشكر، وهاليوم يعني صدق أطربتينا بصوتك، وإن شاء الله
2: حبيبي
0: إن شاء الله دائما نسمع صوتك ببرنامجنا، لأن إحنا محتاجين هيك ناس واعيين إنه يشاركونا البرنامج وينطونا آرائهم. جزيل الشكر
2: والاحترام. أهلا وسهلا،
0: نهارك سعيد إن شاء الله.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. طبعا أكيد إحنا ما نهمل إنه الذكاء الاصطناعي هو أيضا إلى مكانته.
1: أكيد قلنا جهة مساعدة.
0: نعم. أكيد. نعم. طيب ست وفاء، يعني شلون تنظرين إلى السنوات القادمة؟ هل إنه ممكن الذكاء الاصطناعي يكون يعني مستقبل العلاج النفسي؟ يعني بالسنوات اللي راح تجي، يعني إحنا في تطور دائم.
1: نعم نعم. من المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة في الصحة النفسية. لكن على الأرجح راح يغير طريقة تقديم الخدمات النفسية. يعني التغييرات المحتملة توسيع الوصول إلى الدعم النفسي، يعني راح يصل إلى يعني الكثير من الناس. ليش؟ لأن هاليوم كثير من الناس يعني ما يقدرون يصلون مثلا بحكم القرى النائية، فهوني يصير توسيع الوصول إلى الدعم النفسي. ممكن حتى أونلاين، يعني يصير أونلاين ما عن طريق الذكاء الاصطناعي، أقصد أونلاين يعني
0: قصدك العلاج النفسي؟
1: العلاج النفسي شخص مع شخص بس عن طريق الأونلاين.
0: يعني قصدك شوية الذكاء الاصطناعي لو ويا شخص مختص؟
1: لا مع الشخص، مع الشخص المختص. يعني أقصد هاليوم
0: هو إحنا هسه حاليا متوفر.
1: نعم.
0: هذا الشيء.
1: نعم نعم توسيع بالضبط، هو هذا التوسيع الوصول. نعم. إلى الدعم النفسي. نعم يعني يكون متاح لعدد أكبر من الناس. بالضبط. نعم مو لغرض الفيس تو فيس، يعني من خلال الأونلاين، وإنما أنه كدعم نفسي أولي أكو مناطق بعيدة ما تقدر ما متوفر لا مختص
0: بالضبط. إحنا تجينا هاي الحالات سد وفاء يعني مرات أني مثلا من خارج القطر أخذ جلسات أونلاين بسبب أنه هم ما يقدروا
1: نعم وأنا نفس الشيء أكيد عندنا جلسات أونلاين. التغييرات المحتملة بالذكاء الاصطناعي ممكن أنه تقديم برامج علاجية رقمية مساندة مساندة للعلاج والطبيب النفسي أكيد ما بديل. وممكن الكشف المبكر عن المشكلات النفسية يعني مثل قبل شوية من قلت أكو مؤشرات اللي يكتب الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات اللي احنا نقدمها. فمن يقول له أنا أريد أنام وما أقوم هذا مؤشر خطير. فممكن الكشف المبكر عن المشكلات النفسية أيضا راح يصير تغيير. وكذلك مساعدة المختصين النفسيين يعني يبقى هو جهة مساعدة لنا وتبقى يعني دمج التكنولوجيا مع الخبرة الإنسانية موجودة هي. نعم
0: طيب شنو النصائح اللي تقدميها لكل مستخدمي منصات الذكاء الاصطناعي حول هذا الموضوع؟
1: نعم. هي نصائح كثيرة راح بس يعني أقدم نعم جزء منها. مثل ما ذكرتوا استخدام الذكاء الاصطناعي يبقى مصدر دعم ومعلومات ما بديل عن المختص النفسي. هاي يعني
0: هاي احنا خلصانين
1: مثل ما ذكروا. يعني الشغلة الثانية عدم الاعتماد على الإجابة بشكل مطلق. يعني أنا ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي خلص قال هذا الشيء أنا أعمله، لا ماكو إجابة مطلقة خاصة فيما يتعلق بالتشخيص أو العلاج النفسي. ونقول احمي خصوصيتك وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية
0: هذه نقطة جدا مهمة
1: أو الحساسة اللي ما ضرورة يذكرها. هاي لازم يعني لازم نحمي خصوصيتنا
0: أكيد.
1: ولازم نتذكر أنه الذكاء الاصطناعي ما يعرفنا بالتالي هو راح يعتمد على الشيء اللي احنا نكتبه
0: اكيد يعني مثل ما قلنا انه ما يقرا لا افكارنا ولا مشاعرنا
1: بالضبط بالضبط معلومات. يعني مثل قبل شويه ست تغريد قالت العلاج طلع صح يعني متطابق مع الطبيب اللي راجعته. ليش؟ لان هي قدمت معلومات
0: عافيه بالضبط
1: مضبوطه صحيحه فبالتالي يجاوبه. فاذا احنا يعتمد على على الشيء اللي احنا نكتبه. ولازم نتذكر انه الذكاء الاصطناعي ما يشوف ظروفنا مشاعرنا بشكل مباشر. يعني ما يعرف انه احنا متألمين او فرحانين بس مجرد من خلال كتابتنا. وما نخلي اكيد الذكاء الاصطناعي بديل عن العلاقات الانسانية. العلاقات الانسانية جدا ضرورية
0: وهي للأسف
1: في حياتنا اليومية
0: يعني صار عندنا هذا الموبايل 24 ساعة احنا قاعدين وياه
1: وهذا
0: وهذا
1: يعني
0: الشيء يعني اثر هواي
1: احنا علينا ننصح من خلال المنصات زين. وأكيد الاستفادة من التقنية بوعي وإدراك ونخليها فقط أداة للتعليم والنمو واكتساب المهارات النفسية
0: بالضبط.
1: وما نخليها أبدا وسيلة للانعزال عن الواقع
0: أكيد نعم. أكيد. طيب كلمة أخيرة من خلال إذاعة أنكاوا شو تحبين تقدمين لمستمعينا ومشاهدينا؟
1: مهما تقدمت التكنولوجيا
0: نعم.
1: يبقى الإنسان بحاجة إلى الإنسان. ليش؟ لأن الكلمة الطيبة الإصغاء الحقيقي
0: نعم.
1: التعاطف الصادق العلاقات الإنسانية الآمنة
0: نعم.
1: ما تختزل بخوارزميات أو شاشات. أدعو الجميع إلى الاستفادة من التقنيات بوعي ومسؤولية مع الحفاظ على قيمة التواصل الإنساني. وأشكر إذاعة أنكاوا على هذه الاستضافة اللطيفة والشكر موصول لمتابعينا الكرام بالتأكيد. وأتمنى لجميع متابعينا وللكل الصحة النفسية والسلام الداخلي وحياة أكثر وعي واتزان.
0: شكرا جزيلا. خلونا نجري القرعة لأن إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وأكيد منو اللي راح يسحب السحبة ويانا؟ الست وفاء راح تسحبها. نشوف من عيونها
1: مجد الورد.
0: ألف مبروك مجد. مجد لا تتردد أنه تجي يعني تأخذ استشارتك من عندي لأن أكيد راح أفيدك. حتى لو ما كان عندك حالة نفسية فأكيد راح أسوي لك جدول شلون تنظم دروسك شلون تتعامل ويا أصدقائك. ف فلا تتردد وتخسر الجائزة. أكيد الجائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة، فألف مبروك. أكيد الاستشارية النفسية وفاء الحسن، نشكر حضورك وتواجدك معنا اليوم، وأكيد المعلومات المفيدة اللي توعي المستمع أو المتابع من أجل حياة نفسية قوية وسليمة. وشكرا للمرة الثانية لحضورك.
1: شكرا لاستضافتكم.
0: طبعا بالنهاية العلاج النفسي مو جراحة كسر في العظم، هي عملية العلاج النفسي غالبا تتضمن اتخاذ قرارات، وجزء من عمل المعالجين هو مساعدة العملاء في التعامل مع أي حالة بطريقة مباشرة أو عن طريق الكلام. واحدة من الفروق الجوهرية بين الذكاء الاصطناعي والأخصائيين أو المعالجين، فهنا البشر يكون بين هو غياب التعاطف أو غياب الذكاء الاصطناعي، يقدر يقدم نصايح عامة وحتى ينظم جلسة علاجية، بس يبقى يفتقر إلى البصيرة العاطفية والتعاطف الحقيقي في دعم الشخص حتى يتخطى معاناته. وأكيد كل إنسان حالة فريدة، حتى لو كانت الأعراض متشابهة يختلف العلاج من شخص إلى آخر، والشيء اللي يناسب شخص أكيد قد يكون ضار لشخص آخر. لذلك ما ممكن لأي خوارزمية أن تحل محل التقييم الإنساني المهني. وبالنهاية تقبلوا تحيتي، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وألتقيكم أكيد بحلقات قادمة، ونهاركم مبارك.

and Kawa Radio on frequency 97.7 FM.

لقعت يوما منشين خبخ بتخسرن روخي انشوق لقاتخ انشوق لقاتخ.

من دار روحي من تمن بوتي وابتنياي بدي الرزاري جداي بوتي واب

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

ja dem khsefa gudekasi mayro qawi shatn khalya

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

شاري روث برقة كردستانيتا مشرر تدبري تقطعتا بمزيدة التقبة مطلع سقوثة بتقنايوثة شو تبتد أمواثة عم قليمة كردستان ساقو لايوثة دعس قواثة وسنتد جيباني سنيقي ببورسد يوم مغدورة تي ولاية بثاخة بيذجن خاثة جو أربيل بوزاغد عراق عبر ومطر قليلة وشخلابة قودرغات خميموثة بحرين ديانت الاسبخياثة إيراناية وبقراي البثاخد مع برد هورمز بلا شرطي ترامب أو يوثع عم واشنطن إلى أرخال خوديتا برستا قدام إيران

يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وزارة الكهرباء الكردستانية تؤكد حدوث انقطاعات بإمداد الطاقة جراء خلل فني. شراكة أممية مع أقليم كردستان لمواجهة الأزمات ودعم الفئات الهشة. بمناسبة يوم البيئة العالمي، افتتاح متنزه عصري جديد بأربيل. طقس العراق، غبار وأمطار خفيفة وتذبذب في درجات الحرارة. ترامب: الاتفاق مع واشنطن هو الخيار الوحيد المتاح أمام إيران.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شاري روث برقة كردستانيتا مشرر تدبري تقطعتا بمزيتا التقبة مطل عسقوثا بتقنا يوثا شو تبتد امواثا عم قليمة كردستان ساقو لا يوثا دعس قواثا وسنتد جيباني سنيقي ببورسد يوم مغدورة تي ولاية بثاخة بيذجن خاثة جو أربيل بوزاغد عراق عبر ومطر قليلة وشخلابة جو درغات خميموثا بحرين ديانت الاسبخياثة إيراناية وبقراية البثاخد مع برد هورمز بلا شرطي ترامب أو يوثا عم واشنطن إلى أرخال خوديتا برستا قدام إيران.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: الو
1: عمر امار يلا
0: طيب
1: بدي اتكسل
0: شنو
1: خلص ما بجدوا
2: لا

0: مارو، احمد سعد، عفروتو، 2025، سيفي، احمد طارق يحيى، فيليبينو. حبيبي عنده معاد، هجيب له طياره
1: وده لاجل الحب،
0: وركبت

وزارة الكهرباء الكردستانية تؤكد حدوث انقطاعات بإمداد الطاقة جراء خلل فني. شراكة أممية مع أقليم كردستان لمواجهة الأزمات ودعم الفئات الهشة. بمناسبة يوم البيئة العالمي، افتتاح متنزه عصري جديد بأربيل. طقس العراق، غبار وأمطار خفيفة وتذبذب في درجات الحرارة. ترامب: الاتفاق مع واشنطن هو الخيار الوحيد المتاح أمام إيران.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: FM Mancala.
1: يا دنيا كمين ظلمنتا خي ما اخترت الى انت هزنا خادم قينوتي اخينا نبنا لطلتا

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.